0: 吉布石油设施引发大火，第四次针对达曼法赫德国王机场，导致机场航空运输活动中断。这次是胡塞武装连续两天大规模袭击沙特，10日对哈利德国王国际机场攻击造成12人死亡、300人9人受伤。沙特卫生大臣到医院探望伤者，美国总统特朗普其后表示可能会加入沙特对胡塞武装的打击。 胡塞武装的声明指责沙特战机过去24小时对也门首都萨那和多个省份发动124次空袭，造成包括富足在内的大量平民伤亡。胡塞警告沙特，若继续攻击，后续局势可能进一步升级。受到攻击影响，利雅得的航班大幅减少。胡塞武装再次警告全球所有企业不要运营飞往沙特机场的航班，麦加和麦地那圣地地区的机场和领空除外。连日空袭导致机场关闭，航班几乎全部取消。
1: 机场内一片冷清，差不多见不到乘客。巴基斯坦外交部11日表示，巴基斯坦沙特阿拉伯、埃及和土耳其已对强烈的措辞谴责胡塞武装的袭击，造成平民伤亡，公然违反国际法。4国重申，这些袭击公然侵犯沙特的主权和领土完整，不可接受。凤凰卫视综合报道。
2: 有关于叙利亚计划与沙特阿拉伯一同参与也门战事的报道，引发了外界对于叙利亚卷入地区冲突的担忧。叙利亚的官员就否认了相关的报道，但是此次是介入了带来经济和安全的风险，依然存在。叙利亚正考虑向也门部署多达20000名士兵，以打击胡塞武装。据美国媒体报道，叙利亚过渡政府总统沙拉和沙特王储穆罕默德。 在利雅得举行的高官会议上讨论了这一计划，但马士革方面否认了有关报道，但相关会谈仍在进行，尤其是在土耳其和巴基斯坦已派兵保卫沙特之后。
3: أعتقد بأن هناك مجموعة من الاعتبارات التي قد تدفع سوريا لإرسال مقاتلين إلى اليمن. الاعتبار الأول هو تجربة بعض الفصائل التي يعني تمكنت من الانتقال من مكان إلى آخر وبخاصة إلى ليبيا وكذلك أوكرانيا. هذه الخطوة أيضا تسعى من خلال السلطة الجديدة في إطار توطيد علاقاتها مع دول الخليج وبخاصة السعودية، سواء كان ذلك لتحسين الواقع الاقتصادي والاستثماري أو حتى فيما تقوم به السعودية من محاولة أيضا لتأمين الاستقرار السياسي في الداخل السوري.
1: 数月来，沙特一直向叙利亚提供大量伊朗资财政援助，以支持叙利亚新政府。 但马士革方面释放出愿意向也门派兵的信号，被解读为一种战略示好，这将使得援助资金和沙特在叙本土的投资显著增加。但与此同时，风险依旧严峻，因为卷入这样一场战争，可能会被伊朗视为叙利亚对其地区盟友发动战争。
3: هذا الإعلان قد يواجه أيضا بتحديات ضد السلطة الجديدة. أولا اليوم الوضع في الداخل السوري غير مستقر، وإرسال هذه المقاتلين هذا قد يزج سوريا في إطار الصراع الحاصل على مستوى المنطقة بصورته الكبرى، وبخاصة في حال عودة الصراع الإيراني الأمريكي، وبالتالي قد ترى إيران أن سوريا هي شريكة في الاعتداء عليها أو على الفصائل التابعة لها، وبالتالي هذا قد يؤدي في مرحلة معينة إلى رد إيراني على الداخل السوري، وبالتالي قد نكون أمام مشهد خطير جدا في ظل عدم وجود القدرات الردعية لمنع للتصدي لهذه الصواريخ الإيرانية.
1: 在经历多年战争后，叙利亚仍处于重建阶段，并整编起武装力量。若向海外派遣数千名士兵，可能会将人力和资源从国内安全与重建工作中转移出来。
4: The key question is whether Syria will limit its role to supporting Saudi Arabia verbally or actually send combat troops into Yemen. It's a matter of economic gains at the expense of political instability and getting embroiled in war that might snowball. Ran Shaker, Phoenix TV, Damascus.
5: 伊朗伊斯兰革命卫队在当地时间的11号发放了视频，显示一艘油轮在霍尔木兹海峡触雷爆炸，并强调所有在霍尔木兹海峡关闭航道和识别系统的船只将会被视为敌对目标，并将会受到严厉而果断的处置。英国海上贸易行动办公室11日收到报告称，阿曼苏哈尔锚地附近发生一起涉及油轮的事件。 截至发布该报告时，船员状况、船舶损坏评估以及环境影响情况尚不清楚。伊朗伊斯兰革命卫队于当地时间11日公布一段视频，显示一艘油轮在霍尔木兹海峡触雷爆炸起火瞬间的画面。革命卫队称，这艘油轮关闭了所有导航系统，违反了霍尔。